وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون

بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسعى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نون لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارلن بي موي نيتل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجر ني غيس تي يوكوتي نيب خم داب ناني لي مونو تورا نياك داني خلات ba nga xamne li amutoon nuñ daan def kon nak gira gi yef bi ngeen ko defé momi tam lolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان في زرسان من أبسباد تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقى.

0: ومن يرم غسلة لله يكون شريفا أرم فقد فتم حمل وزالاتي أما السبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينينا مهتي رقبات أمر ونعيم وبعد والبيت مال فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل إدين تسمع بفساد الولايات شند وكب فإنه غربة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجنات ومن يلائم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن لازم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمل أن يمل أو مات متزرا وإن ناشنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل الله يا بعد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu yitté jëpp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono kon mu liggéey bango sant nañ bu baax taxaway rek mo am solo wax na taxaway mo munta ñak way
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: ngi gëna denk suñu bop sëriñ bi
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: suñu ñortu rafet lool suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: mi jambi rafeti man ndort rek
1: neena nu jambi rafeti ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko diko ñaan nak mu
1: womatal nu bopam
2: ba
1: fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah amin
3: yeah

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء تشركون.

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

أَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا

بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.

0: لكم
1: ملئ بمبا وقربا يجاغل نجايبير بنيان كونيان نسوف نيان يلا يا ديبور ملئ بمبا وقربا يجاغل نجايبير بنيان كونيان نسوف نيان يلا يا ديبور ليلة تقوال في النار يا ويباخ يا يبور دخا دمي واندك مام مفر صفي ليني بور نلن ورني بامباي وانكم صفو صفيكم نلن ورني بامباي وانكم صفو صفيكم جزال ساير اسجايم يدا ورش ناري غور متكي وتاغلوي ناو سليمان لروي جنغور Nyuna dien mu jël wa mbake def len ñu di lingeer mu far xoti mbake ak daru ay mbedd ñuy bangeer safar gaangi dem Touba ta dawtil ba teggiko

نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.

حنيفة. وما أنا من المشركين. فحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: يا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

كثرة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا

سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.